كل ما فيني بقربي، كأن شمس الله ليست في عيوني، أو كأني ما حرقت اليوم فعلا خامدا فيما أريد. أدير ظهري للظلام وللكلام ثم أحكي دون علم بالزمان، ويهرب الوقت المدثر والمزمل من وقوفي، فأصلح الصمت السليط بلا أحد.